بلاكر نفس مماسة ما بلاكر نفس مماسة مماسة من يمي كاسا كشو دي قلت لكي باسا ما بلاكر